أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية. ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهد فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لأنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينويتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي، كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة

0: يجلب لها صديقا.
1: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
2: كاواي
1: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
2: أوماموري
1: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
2: ديس
1: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
2: ني
1: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
2: كاواي
1: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
2: كاواي أوماموري،
1: طلسم لطيف.
0: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
1: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
2: كاواي،
1: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
2: ديسني
1: ونقول
2: كاواي ديسني،
1: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
2: كوريموي ديسني،
1: أي هذا أيضا جيد. وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
0: والآن استمعوا ورددوا
2: كاواي كاواي ديسني كاواي أوماموري ديسني.
1: تعالوا نسمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: ميتي كونو تي شات
4: اوموشيروي ديس ني.
1: إليكم المعاني.
3: ميتي كونو تي شات،
0: انظر إلى هذا التي شيرت.
2: ميتي
1: هي صيغة ت من الفعل
2: ميرو،
1: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
2: كونو
1: يعني هذا،
2: تي شات
1: هو قميص التي شيرت.
4: اوموشيروي ديس ني،
0: إنه مثير للاهتمام.
1: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
2: أوموشيروي
1: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا
2: أوموشيروي أوموشيروي ديس ني.
1: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
2: أوكي أوكي.
1: كيف تكون الجملة؟
3: أوكي ديسو ني أوكي ديسو ني.
1: مثال آخر: رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
2: تاكاي تاكاي
3: تاكاي ديسو ني تاكاي ديسو ني.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
1: هذه الجملة
2: これをください
1: تعني أعطني هذا،
2: ください
1: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
2: これをください
1: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.

0: これ、かわいいお守りですね。
1: 本当、かわいい。
0: これもいいですね。
2: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、
1: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
6: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
5: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوية.
6: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية. ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهد فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لأنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس. يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينويتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي. كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم اليابان، وأعتقد أن هذا وضع جيد للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران تقترب من مراحلها النهائية، إلا أنه حذر من أنه مستعد لشن ضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: لقد ضربناهم بقوة شديدة، ولكن قد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر، وربما لا، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتدمير الشرق الأوسط بأكمله وإسرائيل، ثم نأتي إليكم. هذا لن يحدث.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا بشأن محادثات لإنهاء القتال ردا على اقتراح إيراني سابق. لكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تسعى إلى جولة جديدة من الحرب، وقال إن الأمل في استسلام إيران خاطئ، وحذر من أن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوتها. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية وتفيد بأن المدرسة الابتدائية التي تعرضت لضربة مميتة في فبراير شباط كانت تقع في موقع نشط لإطلاق صواريخ كروز تابع للحرس الثوري الإيراني. وأشار إسماعيل بقائي يوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادة التي أدى بها الأدميرال براد كوبر أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي. ويعتقد أن أكثر من 160 شخصا بينهم تلاميذ لقوا حتفهم في القصف الذي وقع في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. وقال كوبر يوم الثلاثاء أن المدرسة نفسها تقع ضمن قاعدة صواريخ كروز نشطة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي أكثر تعقيدا من الضربة العادية. وكتب بقائي أن ادعاء كوبر هو تلفيق لا أساس له وكذبة مروعة، وكتب أن التشويه الوقح هو محاولة واضحة لإخفاف الحقيقة القاسية لهجمات الصواريخ التي وقعت في 28 من فبراير شباط والتي أسفرت عن مذبحة مأساوية. وتابع بقائي قائلا إن استهداف مؤسسة تعليمية خلال ساعات الدوام المدرسي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب صارخة. وكتب أن القادة العسكريين وسلطات الولايات المتحدة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الهجوم الكارثي يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنها وجهت اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو متهمة إياه بالتورط في إسقاط طائرتين عام 1996 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وعقد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش مؤتمرا صحفيا في ميامي بولاية فلوريدا جنوبية البلاد بشأن لائحة الاتهام، وقال يواجه السيد كاسترو والآخرون تهما إضافية من بينها تدمير طائرات وأربع تهم قتل. وأسقطت طائرات مقاتلة كوبية طائرات مدنية كانت تشغلها جماعة مقرها فلوريدا تدعم المنفيين الكوبيين. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن كاسترو الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك وآخرين اتخذوا القرار. ولا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما يتمتع بنفوذ كبير في السياسة والدبلوماسية الكوبية، وقد ساهم في قيادة ثورة عام 1959 مع شقيقه فيديل كاسترو والتي أطاحت بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة وأقامت نظاما اشتراكيا، وتولى الرئاسة عام 2008 واستقال عام 2018. وتصعد واشنطن حملة الضغط التي تمارسها على كوبا والتي تشمل حصارا نفطيا يهدف إلى دفع هافانا لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية. ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهد فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لأنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس. يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينويتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي. كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم اليابان، وأعتقد أن هذا وضع جيد للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران تقترب من مراحلها النهائية، إلا أنه حذر من أنه مستعد لشن ضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: لقد ضربناهم بقوة شديدة، ولكن قد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر، وربما لا، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتدمير الشرق الأوسط بأكمله وإسرائيل، ثم نأتي إليكم. هذا لن يحدث. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا بشأن محادثات لإنهاء القتال ردا على اقتراح إيراني سابق. لكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تسعى إلى جولة جديدة من الحرب، وقال إن الأمل في استسلام إيران خاطئ، وحذر من أن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوتها. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية وتفيد بأن المدرسة الابتدائية التي تعرضت لضربة مميتة في فبراير شباط كانت تقع في موقع نشط لإطلاق صواريخ كروز تابع للحرس الثوري الإيراني. وأشار إسماعيل بقائي يوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادة التي أدى بها الأدميرال براد كوبر أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي. ويعتقد أن أكثر من 160 شخصا بينهم تلاميذ لقوا حتفهم في القصف الذي وقع في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. وقال كوبر يوم الثلاثاء أن المدرسة نفسها تقع ضمن قاعدة صواريخ كروز نشطة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي أكثر تعقيدا من الضربة العادية. وكتب بقائي أن ادعاء كوبر هو تلفيق لا أساس له وكذبة مروعة، وكتب أن التشويه الوقح هو محاولة واضحة لإخفاف الحقيقة القاسية لهجمات الصواريخ التي وقعت في 28 من فبراير شباط والتي أسفرت عن مذبحة مأساوية. وتابع بقائي قائلا إن استهداف مؤسسة تعليمية خلال ساعات الدوام المدرسي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب صارخة. وكتب أن القادة العسكريين وسلطات الولايات المتحدة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الهجوم الكارثي يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنها وجهت اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو متهمة إياه بالتورط في إسقاط طائرتين عام 1996 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وعقد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش مؤتمرا صحفيا في ميامي بولاية فلوريدا جنوبية البلاد بشأن لائحة الاتهام، وقال يواجه السيد كاسترو والآخرون تهما إضافية من بينها تدمير طائرات وأربع تهم قتل. وأسقطت طائرات مقاتلة كوبية طائرات مدنية كانت تشغلها جماعة مقرها فلوريدا تدعم المنفيين الكوبيين. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن كاسترو الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك وآخرين اتخذوا القرار. ولا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما يتمتع بنفوذ كبير في السياسة والدبلوماسية الكوبية، وقد ساهم في قيادة ثورة عام 1959 مع شقيقه فيديل كاسترو والتي أطاحت بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة وأقامت نظاما اشتراكيا، وتولى الرئاسة عام 2008 واستقال عام 2018. وتصعد واشنطن حملة الضغط التي تمارسها على كوبا والتي تشمل حصارا نفطيا يهدف إلى دفع هافانا لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
1: وماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني عشر.
3: これ可愛いお守りですね。
4: 本当可愛い。
3: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、
4: 恋人ができるお守り。
3: じゃあこれをください。
1: إليكم المعاني.
2: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
1: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
2: ميا توافقها الرأي قائلة
1: حقا إنه لطيف.
2: طلسم آخر شد انتباه تام
1: هذا أيضا جيد.
2: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
1: ذاك طلسم إمسبي
5: 800 ين
1: ثمنه 800 ين
2: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
4: إمسبي 恋人 ができる お守り
1: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به
2: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه
3: جا كوري أو كداساي
1: إذن أعطيني هذا
2: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا
1: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري فمنها ما يجلب مكاسب تجارية وما يحمي صاحبه من حوادث المرور وما يحقق النجاح في الدراسة العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم إليكم معاني الكلمات أولاً
7: كاواي
1: هي صفة معناها لطيف ومحبب
7: أوماموري
1: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون
7: ديس
1: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة والمقطع الأخير
7: ني
1: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات التي

0: تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
1: كاواي.
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
1: كاواي وماموري،
0: طل اسم لطيف.
2: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
1: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
1: ديسن
0: ونقول
1: كاواي ديسن،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
1: これもいいですね،
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
2: والآن استمعوا ورددوا
1: كاواي كاواي ですね كاواي وماموري ですね.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: 見てこのTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
3: 見てこのTシャツ.
2: انظر إلى هذا التيشيرت.
1: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
1: 見る،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
1: كونو
0: يعني هذا،
1: تي شيرت
0: هو قميص التي شيرت.
3: اوموشيروي ديسني،
2: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
1: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: استمعوا ورددوا.
1: 面白い。面白いですね。
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
1: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: これ可愛いお守りですね。本当可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び、恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: تو توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
2: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية. ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهدا فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لأنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس. يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينويتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي. كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم اليابان، وأعتقد أن هذا وضع جيد للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران

0: نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تسعى إلى جولة جديدة من الحرب، وقال إن الأمل في استسلام إيران خاطئ، وحذر من أن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوتها. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتفيد بأن المدرسة الابتدائية التي تعرضت لضربة مميتة في فبراير شباط كانت تقع في موقع نشط لإطلاق صواريخ كروز تابع للحرس الثوري الإيراني. وأشار إسماعيل بقائي يوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادة التي أدلى بها الأدميرال براد كوبر أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي. ويعتقد أن أكثر من 160 شخصا بينهم تلاميذ لقوا حتفهم في القصف الذي وقع في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. وقال كوبر يوم الثلاثاء أن المدرسة نفسها تقع ضمن قاعدة صواريخ كروز نشطة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي أكثر تعقيدا من الضربة العادية. وكتب بقائي أن ادعاء كوبر هو تلفيق لا أساس له وكذبة مروعة، وكتب أن تشويه الوقح هو محاولة واضحة لإخفاف الحقيقة القاسية لهجمات الصواريخ التي وقعت في 28 من فبراير شباط والتي أسفرت عن مذبحة مأساوية. وتابع بقائي قائلا إن استهداف مؤسسة تعليمية خلال ساعات الدوام المدرسي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب صارخة. وكتب أن القادة العسكريين وسلطات الولايات المتحدة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الهجوم الكارثي يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنها وجهت اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، متهمة إياه بالتورط في إسقاط طائرتين عام 1996 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وعقد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش مؤتمرا صحفيا في ميامي بولاية فلوريدا جنوبية البلاد بشأن لائحة الاتهام، وقال يواجه السيد كاسترو والآخرون تهما إضافية من بينها تدمير طائرات وأربع تهم قتل. وأسقط الطائرات مقاتلة كوبية طائرات مدنية كانت تشغلها جماعة مقرها فلوريدا تدعم المنفيين الكوبيين. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن كاسترو الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك وآخرين اتخذوا القرار. ولا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما يتمتع بنفوذ كبير في السياسة والدبلوماسية الكوبية، وقد ساهم في قيادة ثورة عام 1959 مع شقيقه فيديل كاسترو والتي أطاحت بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة وأقامت نظاما اشتراكيا، وتولى الرئاسة عام 2008 واستقال عام 2018. وتصعد واشنطن حملة الضغط التي تمارسها على كوبا والتي تشمل حصارا نفطيا يهدف إلى دفع هافانا لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
1: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
3: これ可愛いお守りですね。
4: 本当可愛い。

0: これもいいですね。
1: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
4: إليكم المعاني.
5: تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: これかわいいお守りですね。
4: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
5: ميا توافقها الرأي قائلة
3: هونتو كاواي.
4: حقا إنه لطيف.
5: طلسم آخر شد انتباه تام
0: これもいいですね.
4: هذا أيضا جيد.
5: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
1: それは縁結びのお守りです。
4: ذاك طلسم縁結び。
1: 800円になります。
4: ثمنه 800円。
5: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها.
2: 縁結
5: び。فتوضح لها ميا قائلة.
3: 縁結び。恋人ができるお守り。
4: 縁結び。طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
5: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
0: جا. これをください。
4: إذن أعطيني هذا.
5: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
4: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية وما يحمي صاحبه من حوادث المرور وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
4: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
4: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
4: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
4: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
4: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
4: طلسم لطيف.
5: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
4: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
4: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ديسني
4: ونقول
6: كاواي ديسني،
4: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوري مو إي ديسني
4: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
5: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي お守り ですね.
4: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
4: إليكم المعاني.
7: 見て、この T シャツ。
5: انظر إلى هذا التيشيرت.
6: 見て。
4: هي صيغة ت من الفعل
6: 見る
4: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
6: この
4: يعني هذا
6: T シャツ
4: هو قميص التيشيرت.
8: 面白いですね。
5: إنه مثير للاهتمام.
4: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
6: أوموشيروي
4: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
5: استمعوا ورددوا
6: أوموشيروي أوموشيروي ですね.
4: و والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
6: أوكي. أوكي.
4: كيف تكون الجملة؟
9: أوكي ですね. أوكي ですね.
4: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
6: تاكاي. تاكاي.
9: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
4: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
0: これをください.
4: هذه الجملة
6: これをください.
4: تعني أعطني هذا.
6: ください.
4: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
6: これをください.
4: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: これ可愛いお守りですね。
10: 本当可愛い。
0: これもいいですね。
1: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び。恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
6: トラベルガイド.
5: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
4: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
5: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
4: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه، المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية. ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهد فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى أنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس. يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة، لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينيتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي، كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم اليابان، وأعتقد أن هذا وضع جيد للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران تقترب من مراحلها النهائية، إلا أنه حذر من أنه مستعد لشن ضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: لقد ضربناهم بقوة شديدة، ولكن قد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر، وربما لا، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتدمير الشرق الأوسط بأكمله وإسرائيل، ثم نأتي إليكم، هذا لن يحدث.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا بشأن محادثات لإنهاء القتال ردا على اقتراح إيراني سابق. لكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف

0: في ضربة مميتة في فبراير شباط كانت تقع في موقع نشط لإطلاق صواريخ كروز تابع للحرس الثوري الإيراني. وأشار إسماعيل بقائي يوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادة التي أدى بها الأدميرال براد كوبر أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي. ويعتقد أن أكثر من 160 شخصا بينهم تلاميذ لقوا حتفهم في القصف الذي وقع في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. وقال كوبر يوم الثلاثاء أن المدرسة نفسها تقع ضمن قاعدة صواريخ كروز نشطة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي أكثر تعقيدا من الضربة العادية. وكتب بقائي أن ادعاء كوبر هو تلفيق لا أساس له وكذبة مروعة، وكتب أن تشويه الوقح هو محاولة واضحة لإخفاف الحقيقة القاسية لهجمات الصواريخ التي وقعت في 28 من فبراير شباط والتي أسفرت عن مذبحة مأساوية. وتابع بقائي قائلا إن استهداف مؤسسة تعليمية خلال ساعات الدوام المدرسي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب صارخة. وكتب أن القادة العسكريين وسلطات الولايات المتحدة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الهجوم الكارثي يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنها وجهت اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو متهمة إياه بالتورط في إسقاط طائرتين عام 1996 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وعقد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش مؤتمرا صحفيا في ميامي بولاية فلوريدا جنوبية البلاد بشأن لائحة الاتهام، وقال يواجه السيد كاسترو والآخرون تهما إضافية من بينها تدمير طائرات وأربع تهم قتل. وأسقطت طائرات مقاتلة كوبية طائرات مدنية كانت تشغلها جماعة مقرها فلوريدا تدعم المنفيين الكوبيين. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن كاسترو الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك وآخرين اتخذوا القرار. ولا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما يتمتع بنفوذ كبير في السياسة والدبلوماسية الكوبية، وقد ساهم في قيادة ثورة عام 1959 مع شقيقه فيديل كاسترو والتي أطاحت بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة وأقامت نظاما اشتراكيا، وتولى الرئاسة عام 2008 واستقال عام 2018. وتصعد واشنطن حملة الضغط التي تمارسها على كوبا والتي تشمل حصارا نفطيا يهدف إلى دفع هافانا لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
1: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
3: これ可愛いお守りですね。本当可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び。縁結び。恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
1: إليكم المعاني.
2: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
3: كوري 可愛いお守りですね。

0: هذا طلسم لطيف، أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة:
2: هونتو كاواي.
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام:
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها:
0: ذاك طلسم إمسبي، ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها. فتوضح لها ميا قائلة:
2: إمسبي كويبيتو غاديكيرو ماموري.
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: جا كوري او كوداساي.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟
2: كاواي أوماموري ديسني.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
3: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
3: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
3: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
3: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
3: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
3: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
3: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
3: ديسني
0: ونقول
3: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
3: كوريموي ديسني،
0: أي هذا أيضا جيد. و إي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
3: كاواي كاواي ديسني كاواي أوماموري ديسني.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
4: ميته كونو تي شاتس
5: اوموشيروي ديسو ني.
0: إليكم المعاني.
4: ميته كونو تي شاتس،
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
3: ميته
0: هي صيغة ت من الفعل
3: ميرو،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
3: كونو
0: يعني هذا،
3: تي شيرت
0: هو قميص التي شيرت.
5: اوموشيروي ديسو ني،
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
3: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ني بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا
3: اوموشيروي اوموشيروي ديسو ني.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
3: أوكي أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
6: أوكي ديسو ني أوكي ديسو ني.
0: مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
3: تاكاي. تاكاي.
6: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
3: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
3: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
3: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: これ、かわいいお守りですね。
7: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
8: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
3: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، الرئيسان الصيني والروسي يتعهدان بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. رئيسة الوزراء اليابانية تبدي استعدادها لإعداد ميزانية تكميلية.

ترامب يحذر من ضربات عسكرية أكثر قوة ضد إيران. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر الرئيس الصيني شي جين بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا تعهد فيه بتعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي، وانتقد الزعيمان الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأكدا على تضامنهما من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وعقد الزعيمان محادثات وكشفا عن بيانهما المشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء. وجاء في البيان: يتفق الجانبان على أن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنتهك القانون الدولي. ويشير البيان إلى ضرورة عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والمفاوضات. ويقول البيان إن اليابان تسرع من وتيرة إعادة التسلح وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وجاء في البيان أن الصين وروسيا تطالبان اليابان بالتوقف عن نزعتها العسكرية الجديدة وإعادة التسلح. كما يتعهد البيان بأن يتعاون الجانبان في قطاع الطاقة. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن خطة بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 كانت مدرجة على جدول أعمال القمة. أشارت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لأنها ستدرس إعداد ميزانية تكميلية إذا كان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد والحياة اليومية للناس. وقد أثيرت هذه القضية خلال أول نقاش لتاكايتشي مع قادة أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي للشعب تاماكي يوتشيرو: مع تصاعد الوضع في إيران يخيم الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد وحياة الناس يجب إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين على وجه السرعة لتشمل تمديد دعم البنزين أو اتخاذ تدابير لمعالجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. وقال تاكايتشي: من منظور تقليل المخاطر يجب تجنب أي تأثير سلبي محتمل على حياة الناس اليومية واقتصاد البلاد بشكل صارم. سأدرس إعداد ميزانية تكميلية للاستجابة للوضع الراهن في الشرق الأوسط. وسأل رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ميزوكا شينويتشي رئيسة الوزراء حول قمة الولايات المتحدة والصين الأخيرة، وقال: تدهورت العلاقات بين اليابان والصين بشكل كبير منذ تصريح لك العام الماضي. كيف تقيمين القمة الأمريكية الصينية الأخيرة بالنسبة للدبلوماسية اليابانية؟ وردت تاكايتشي قائلة: أرى أن التواصل بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على السلام في المنطقة أمر ضروري، ومن هذا المنطلق رحبت بالقمة. وقد تواصل معي الرئيس ترامب بعد زيارته للصين ليقدم لي إحاطة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم اليابان، وأعتقد أن هذا وضع جيد للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران تقترب من مراحلها النهائية، إلا أنه حذر من أنه مستعد لشن ضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: لقد ضربناهم بقوة شديدة، ولكن قد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر، وربما لا، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتدمير الشرق الأوسط بأكمله وإسرائيل، ثم نأتي إليكم. هذا لن يحدث. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا بشأن محادثات لإنهاء القتال ردا على اقتراح إيراني سابق، لكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تسعى إلى جولة جديدة من الحرب، وقال إن الأمل في استسلام إيران خاطئ، وحذر من أن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوتها. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتفيد بأن المدرسة الابتدائية التي تعرضت

0: أكثر تعقيدا من الضربة العادية. وكتب بقائي أن ادعاء كوبر هو تلفيق لا أساس له وكذبة مروعة، وكتب أن تشويه الوقح هو محاولة واضحة لإخفاف الحقيقة القاسية لهجمات الصواريخ التي وقعت في 28 من فبراير شباط والتي أسفرت عن مذبحة مأساوية. وتابع بقائي قائلا إن استهداف مؤسسة تعليمية خلال ساعات الدوام المدرسي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب صارخة. وكتب أن القادة العسكريين وسلطات الولايات المتحدة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الهجوم الكارثي يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنها وجهت اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو متهمة إياه بالتورط في إسقاط طائرتين عام 1996 مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وعقد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش مؤتمرا صحفيا في ميامي بولاية فلوريدا جنوبية البلاد بشأن لائحة الاتهام، وقال يواجه السيد كاسترو والآخرون تهما إضافية من بينها تدمير طائرات وأربع تهم قتل. وأسقطت طائرات مقاتلة كوبية طائرات مدنية كانت تشغلها جماعة مقرها فلوريدا تدعم المنفيين الكوبيين. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن كاسترو الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك وآخرين اتخذوا القرار. ولا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما يتمتع بنفوذ كبير في السياسة والدبلوماسية الكوبية، وقد ساهم في قيادة ثورة عام 1959 مع شقيقه فيديل كاسترو والتي أطاحت بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة وأقامت نظاما اشتراكيا، وتولى الرئاسة عام 2008 واستقال عام 2018. وتصعد واشنطن حملة الضغط التي تمارسها على كوبا والتي تشمل حصارا نفطيا يهدف إلى دفع هافانا لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
1: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
3: これ可愛いお守りですね。本当、可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
1: إليكم المعاني.
2: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
1: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
2: ميا توافقها الرأي قائلة
1: حقا إنه لطيف.
2: طلسم آخر شد انتباه تام
1: هذا أيضا جيد.
2: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
1: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين.
1: ثمنه 800 ين.
2: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها
3: إمس،
2: فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي كويبيتو غا داكيرو ماموري
1: إمسبي طلسم اللي

0: كي يكون لك صديق ترتبطين به،
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟
2: كاواي أوماموري ですね.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
3: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
3: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
3: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
3: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
3: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
3: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
3: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
3: ですね
0: ونقول
3: كاواي ですね،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
3: これもいいですね،
0: أي هذا أيضا جيد. و إي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
3: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
4: 見てこのTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
2: 見てこのTシャツ.
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
3: 見て
0: هي صيغة ت من الفعل
3: 見る،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
3: كونو
0: يعني هذا،
3: تي شيرت
0: هو قميص التي شيرت.
4: اوموشيروي ديسني،
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
3: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ني بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
3: 面白い。面白いですね。
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
3: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
2: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر: رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
3: تاكاي. تاكاي.
2: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
3: これをください
0: تعني أعطني هذا.
3: ください
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: 本当可愛いお守りですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び、恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.